دماء في كل مكان، شهداء وجرحى بالمئات في كل بيت وطريق. هذا هو المشهد في قطاع غزة. وإلى ثلاجات الموتى وأقسام المستشفيات الطبية هرع المواطنون للبحث عن قريب أو ابن أو جار أو صديق بين ضحايا ما أسفرت إسرائيل بعملية الرصاص.

0: أكيد من جديد إلى أخي أدرعي المتحدث الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن

المستهدف هو المواطنون الإسرائيليون. أنت استمعت إلى ما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة. هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر

مركز الجهاد الإسلامي نشرت قبل انتهاء التربية في غزة حصيلة الخروقات الإسرائيلية. هذه الخروقات الإسرائيلية التي بلغت بحسب الحصيلة 195 خرقا في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء 22 فلسطينيا أغلبيتهم من المقاومين، وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 من الصيادين والمزارعين. أما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الإسرائيلية إلى أكثر من 1260 خرقا. استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين، وأصيب 245 فلسطينيا، أغلبيتهم أصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا. كل هذا في سياق الستة أشهر من التهدئة التي تتحدث عنها إسرائيل.